ما نفسيت ما ينتش على أننا أرى ذاك الجروب نحسب اللي شاء الله أننا أرى بكل ديسكا تخهم ترامبز دي كانت ديسكو انفيرنو التليتة في الودو كيف يبزو الديسا ويرباتاش المنو تف تمبراتورة 30 جراد سلسيوس عن بارا بونجو شامنا قمنا يهود الودو نقوم لنا ينكتجنا أرى كتار فتياكي مبكتر بحال دين تا جورج أزرا هوني جرين جرين جراس

كيف يبزو دي ساو نفسو زوج منوتي أتليتا في لودو برلين و Take My Breath Away وقت بي إيزي بريكفست ميركا يتقاليا Win with Bay Easy 100.2 ما نفشك سمايج اللي الجروب لجندار يوتاليان Poo